فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: سألها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: ينسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراك نافة،
2: سدراك نافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. صباح الخير يا أهل البلد،
1: صباح الخير يا أهل البلد،
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة.

0: في هذه المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
1: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشر في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
1: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام 70% منها عملي وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. نرحب بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة حياة FM ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية.

البداية بأبرز العناوين والتطورات. حملات دهم واعتقال بالضفة ورزمة من اعتداءات المستوطنين. شهيدان بغزة وإصابات وانهيار مباني متصدعة. استطلاعات في دولة الاحتلال، 48% يفضلون إيزنكوف رئيسا للحكومة و40% لنتنياهو. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. مبادرة يلا عن نابلس تستقبل أكثر من 10 حافلات اليوم من الداخل. جامعة النجاح وملتقى رجال الأعمال يستعدان لافتتاح إكسبو جامعة النجاح بنسخته الثانية. هذه أبرز العناوين والملفات التي سيتم اليوم معالجتها، إضافة إلى ملفات أخرى ستكون معنا خلال هذه الساعة الصباحية، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية. نبدأ من قرار الاحتلال بإغلاق حاجز عورتة اليوم لليوم الثاني على التوالي. بالأمس أغلق لساعات طويلة، قبل قليل الاحتلال أو جنود الاحتلال على هذا الحاجز أبلغوا السائقين أن الحاجز مغلق طيلة نهار هذا اليوم، وبالتالي السيارات الموجودة كانت على الحاجز عادت أدراجها وتوجهت إلى حواجز أخرى. كان في معلومات غير مؤكدة أنه ممكن يفتح حاجز حوارة مؤقتا، لكن هذا لم يؤكد من أي جهة، وبالتالي المركبات اللي كانت على عورتة غالبيتها توجه للمربعة. طبعا المربعة وصرة ودير شرف سالك دون وجود جنود الاحتلال كما ذكر العديد من السائقين. هذا فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بنابلس. بالأمس كان أيضا يعني إغلاق لفترة من الوقت لحاجز بيت فريك، ثم أعيد فتحه في ساعات المساء. طبعا أغلق لساعات طويلة، يعني كان إغلاق لحاجز عورتة، حاجز بيت فريك، وحاجز 17 اللي أيضا كان مغلق بالبوابات الحديدية. طبعا مبرر الاحتلال أن إغلاق هذه البوابات والحواجز بسبب قيام أحد الشبان أو شبان برش سيارات مستوطنين في طرق التفافية حول نابلس بالحجارة. إذن هذا هو الحدث المتعلق بالحواجز، لكن عمليات الاعتداء من المستوطنين في نابلس استمرت. فجر هذا اليوم كان هناك اعتداء على خربة المراجم من قبل المستوطنين ومحاصرة الخربة طبعا، والمنازل الموجودة فيها تعود لنسيم مسلم، قتيبة مسلم، ومحمد مسلم، ثلاثة من مواطني بلدة تلفيت اللي هم يقطنون في خربة المراجم اللي تقريبا جغرافيا هي تقع ضمن أراضي بلدة دوما عفوا. وهذا الاعتداء ليس الأول على هذه الخربة، شبه يومي في اعتداءات من المستوطنين وتحرش بالمواطنين من خلال مجموعات استيطانية في محيط الخربة. هذا في نابلس. خارج نابلس في جنين اقتحام حي أو مساكن الجامعة العربية الأمريكية في جنين واعتقال أبو عمران تركمان المركب كروزو، وهذا الاقتحامات أيضا تكررت في هذه المساكن للعائلات النازحة من مخيم جنين إلى في سكنات الجامعة. أيضا تم اقتحام قرية كفردان في قضاء جنين واعتقال كل من عدنان عابد، أبو شريف عابد، أحمد عابد، ومحمد عابد، أربع معتقلين من كفردان. أيضا تم اقتحام قرية فحمي في قضاء جنين واعتقال زوج وزوجته يعني مواطنين في هذا المكان. كان هناك اقتحام لكفر ثلث وبلدة عزون وأيضا مدينة قلقيلية من قبل الاحتلال. يوم أمس المستوطن أطلق النار على مواطنة أو شابة من بلدة عقربة وأصيبت وتم نقلها إلى أحد مشافي مدينة نابلس. طبعا المنطقة التي تم فيها إطلاق النار تسمى منطقة الكروم، تقع في بلدة عقربة، وهذا يعني جزء من استفزاز المستوطنين سكان عقربة. بالبداية تم إخلاء خرب محيطة بالبلدة واستفزاز المواطنين فيها، وبخاصة يعني خربة يانون وخربة طويل اللي أصبحت الآن محاصرة من قبل البؤر الاستيطانية الرعوية. تقريبا يعني هذه يعني مجمل الأحداث اللي كانت فجر هذا اليوم، إضافة طبعا لاعتداءات من المستوطنين على أهالي بلدة بيت فريك ومنعهم من الوصول إلى خربة طانة لأداء صلاة
الجمعة هناك، لكن المواطنين أدوا صلاة الجمعة في مسجد في الحارة الشرقية في البلدة. واليوم سيكون معنا منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن خرب الطانة للحديث عن ما جرى في بلد في بيت فولي. إذن هذه تقريبا يعني مجمل الأحداث والتطورات الميدانية.

قبل ما نبدأ بملفاتنا اليومية فقط نقرأ بعض عناوين الصحف اللي مر اللي بيكون في جريدة القدس قبل 20 عاما حتى نترك للمواطنين يعني يعني ربط بين الماضي والحاضر. العنوان كان مبارك له الرئيس المصري الراحل: نقترب من اتفاق حول تبادل الأسرى وإنهاء الحصار. موافقة مكتب أولمرت والإلزامية على الصيغة النهائية لعملية التبادل. قاضي محكمة الاستئناف العسكري يؤجل مرة ثانية تنفيذ قرار الخاص بالإفراج عن النواب والوزراء. دحلان: الفلسطينيون يعيشون نكبة جديدة. استنكار شعبي للاعتداء على الكنائس. دورة حنوت: واشنطن هددت عباس بأنه سيلقى نفس معاملة حماس في حال تشكيل حكومة لا تلبي شروط اللجنة الرباعية. فيبدو شروط اللجنة الرباعية من 20 سنة لليوم بتحاول تكون سيف مسلط على الفلسطينيين. أيضا يدعو تحنوت شيراك يطالب بعقد اجتماع للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط. هذا تقريبا يعني مجمل الأحداث والتطورات والعناوين. طبعا كان في صور لإضراب الموظفين سواء كان في غزة أمام سيارة هنية، وأيضا في بيت لحم كان هناك إشعال إطارات من الموظفين المطالبين بدفع رواتبهم. طبعا موظفي الحكومة كانوا يطالبون الحكومة قبل 20 عاما بدفع الرواتب. هذا يعني عناوين الصحف والقضايا اللي كانت حاضرة بجريدة القدس قبل 20 عاما.

0: طبعا بعد قليل سنبدأ بملفنا الأول المتعلق ببيت فوريك وما جرى فيها من أحداث يوم أمس، ولكن باعتقادي أنه الشارع الفلسطيني بالأمس تهتم كثيرا بقضية المواطن الرجبي اللي لها عدة أيام كانت مختفية، وبالأمس اتضحت الصورة سواء كان من خلال بيان العائلة أو من خلال بيان شرطة الاحتلال اللي تقريبا تم العثور على جثتها في إحدى باحات منزل المتهم هو السائق. واليوم سيكون في يعني هدنة في بيت لحم في إحدى القاعات بين عائلة اللفتاوي وأيضا عائلة الرجبي على خلفية ذلك، ويبدو أنه يعني في عملية قتل أو هذا ما يتضح من خلال البيان اللي صادر من جهته. يعني هذا الموضوع أشغل البال الرأي العام الفلسطيني كونه يعني من عائلات فلسطينية في القدس في هذه الظروف الصعبة يكون في اختطاف وقتل، عن الله شعبنا وحمانا من الفتن والقلاقل. إذا نبدأ بملفنا الأول ما جرى أمس في بيت فوريك، خاصرة نابلس الشرقية من أحداث تقييد حركة المصلين، اعتداء على بعضهم، وأيضا مواجهات في البلدة وإصابات الناس بردود جراء اعتداءات المستوطنين. معنا ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خرب الطعنة. ثائر صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي دكتور أمين أبو وردة وتحياتي للمستمعين.
0: ثائر، يعني يمكن القول إذا نحن كصحفيين نرصد يوميا الأحداث والتطورات الميدانية أن بلدة بيت فوريك موجودة على الخارطة اليومية فيما يتعلق بتطورات الميدانية. قد يكون يوم الجمعة مميز في موضوع حرمان الصلاة، ولكن يوميا في اعتداءات واعتقالات. أولا لو تضعنا بصورة كيف الوضع كان أمس بفيت فوريك، خاصة أثر إغلاق الحاجز اللي بالأمس الجمعة مناسبات وقضايا اجتماعية أثر ذلك على حركة الناس، وأيضا الاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.
1: نعم، كالعادة حاجز بيت فوريك يشكل قهر لأهالي بيت فوريك وبيت دجن، إغلاق دون أي مبرر ودون أي سبب لساعات طويلة ينتظر المواطنون السماح لهم للدخول أو الخروج من بيت فوريك. هذا الوضع دائم ومستمر منذ سنوات عديدة ولا حل لهذه الإشكالية، حيث بيت فوريك محاصرة بال مستوطنات وبسياج استيطاني من كل الجهات، ولا مدخل لبيت فوريك إلا عبر هذا الحاجز اللعين الذي يسبب كل هذا الأرق وهذا القهر للمواطنين، إضافة إلى الاقتحامات اليومية أو شبه اليومية على بيت فوريك وإطلاق النار وإطلاق قنابل الغاز على المنازل وعلى البيوت الآمنة وحالات الاختناق السكان من الشيوخ والنساء والأطفال، إضافة إلى الإصابات بحق الشباب الذين يواجهون هذا الاحتلال بالحجارة. نعم، أيضا نتحدث عن ما يجري في خرب الطانة والحي الشرقي لبيت فوريك، حيث للجمعة التاسعة على التوالي يمنع المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خرب الطانة من قبل المستوطنين بزي عسكري، كانوا ينصبون الحواجز ويلاحقون المصلين والمواطنين ويمنعونهم من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ ومسجدي عبد القادر الجيلاني والحاج حسين منذ أسبوعين، ونتيجة لحجم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المستوطنين بالزي العسكري والإحراج الذي تسبب لما يسمى بدولة الكيان الصهيوني عبر استخدام هذه العصابات المسلحة والتي ارتكبت كل هذه الجرائم وتكسير العظام وملاحقة وطرد السكان من المناطق المصنفة في الحي الشرقي لبيت فوريك منذ أسبوعين. وبطريقة تكاملية جيش الاحتلال النظامي استلم الوضع، ولكنه منع المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ وسمح بالتوجه إلى مسجدي عبد القادر الجيلاني والحاج حسين. نعم صحيح أن يوم أمس تم السماح للمصلين بالوصول إلى مسجدي عبد القادر الجيلاني والحاج حسين ومنع من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ، لكن هناك مستوطن أو باقي أو ما يقال له باقي يستقله مستوطنين كان يتجول بشكل استفزازي حول مسجد الحاج حسين، وعندما سنحت له الفرصة واستفرد ببعض الشباب في ساحة مسجد الحاج حسين تم الاعتداء عليهم بوحشية، وكان جيش الاحتلال يمرر دورياته بين الفترة والأخرى، وكأن جيش الاحتلال يحاول منع المستوطنين من الوصول والاعتداء على المصلين، لكن يبدو أن الدور تكاملي وأن هناك تنسيق ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال الذي تولى مسؤولية المنطقة الشرقية في بيت فريك بعد أن تم إبعاد المستوطنين بالزي العسكري من تلك المنطقة نتيجة الإحراج الذي تسبب لدولة الاحتلال عبر الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المستوطنين.
0: أخي ثائر، يعني هذا المستوطن هل بيحضر بزي عسكري أم زي مدني بيكون متواجد؟
1: بزي مدني يحضر إلى هذه المنطقة، وبالباقي الذي يستكله دائما، ولكن يدعي أنه هو حارس الأمن للمستوطنة إتمار، أو يسمي نفسه هو حارس أمن مستوطنة إتمار، لكنه يمارس كل هذه الوحشية بحق السكان وبما يتعارض مع ما يريده جيش الاحتلال النظامي.
0: طيب الآن منع حرمانكم من الصلاة في مساجد خربطانة، يعني كم مر عليه الآن؟
1: أكثر من شهرين، يعني نتحدث عن 9 جمع متتالية لم نتمكن من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ بسبب الحواجز. كما ذكرت كان مستوطنين بزي عسكري ينصبون الحواجز، ومنذ أسبوعين تولى جيش الاحتلال النظامي هذه المسؤولية، ولكنه يكمل الدور الذي قام به المستوطنون بالزي العسكري، وأيضا هذا الجيش النظامي يمنع المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ ويحرم المصلين من الوصول إلى هذا المسجد في تلك المنطقة. واضح جدا أنهم يستهدفون المناطق المصنفة جيم، ويستهدفون منع السكان من الوصول إلى تلك المناطق، ونحن وخصوصا ونحن على أبواب قطف الزيتون، هناك عشرات آلاف أشجار الزيتون في المناطق المصنفة جيم، يحرم الآن الأهالي من الوصول إليها ويلاحقون من قبل المستوطنين في أي منطقة يتم اجتيازها في تلك المناطق. مع العلم هنا أن معظم أشجار الزيتون أو أكثر من 50% من أشجار الزيتون لدى بيت فريك هي موجودة في هذه المناطق، منطقة الظهر والعشر وعين مطاع، وهذه المناطق هي غربية طانة ومصنفة جيم، وهي بالمناسبة نصف أراضي بيت فريك تقريبا، يعني 18,000 دونم الآن يحرم المواطنين من الوصول إليها.
0: هذا نقطة مهمة جدا. الجيش الإسرائيلي بالأمس يعني تقريبا صرح بشكل رسمي أنه لن يسمح بمناطق جيم قطف ثمار الزيتون. ماذا ستخسر بيت فريك في جرى هذا القرار؟ هل ممكن نعتبر أكثر من 50% سيحرمون من قطف أراضيهم؟
1: بالطبع أكثر من 50%. نعم، هناك عشرات آلاف أشجار الزيتون موجودة في تلك المناطق المصنفة جيم. أساسا المناطق الباء التي نتحدث عنها هي معظمها مناطق سكنية، وتم خلع الأشجار فيها وإقامة المنازل والمباني الحديثة في تلك المناطق. ما بقي لدى المزارعين هو المناطق المصنفة جيم، ومعظم أشجار الزيتون موجودة في تلك المنطقة، بمعنى أنه إذا حرم الأهالي من الوصول إلى منطقة العشر والظهر وهذه المناطق المصنفة جيم، ستحرم بيت فريك من نصف إنتاجها من زيت الزيتون السنوي.
0: أعانكم الله، أعانكم الله أهل بيت فريك وبيت دجن من المعاناة المتجددة، معاناة الحاجز، معاناة الآن حرمان من قطف إزبار زيتون، وأيضا الحرمان 9 أسابيع منع صلاة الجمعة في مسجد بيت الشيخ. هذا يعني أن خربة طانة أصبحت الآن يعني مخلاة كاملا من أي منابع الحياة، حتى من ضمنها الشعار الدنيا. كل الشكر والتقدير لك الأخ ثائر حنني، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن خربة طانة. شكرا لك.
1: تحياتي لكم، حياك الله أخي. أمين.

0: والآن إلى ملفنا السياسي. أوضاعنا يوما بعد يوم الأمور تتدحرج نحو أفق سياسي ضيق، سواء كان في الساحة الفلسطينية وحتى في الساحة والحلبة السياسية الحزبية الإسرائيلية. ما هي المواقف المتباينة من الانتخابات الفلسطينية خاصة في مجال التشريع، وأيضا كيف يمكن مواجهة المد الاستيطاني الذي تحدث فيه رفيقنا ثائر قبل قليل حول ما يجري في بيت فوري كنموذج لما يحدث في كل البلدات والقرى الفلسطينية؟ معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله كبهة. أستاذ عبد الله صباح الخير. أستاذ عبد الله، تحياتي. عندما نتكلم عن واقعنا السياسي الفلسطيني لا يمكن فصله عما يجري من اعتداءات المستوطنين، ولكن الآن في تباين ويبدو أن الأمور لحتى اللحظة فيها نوع من الضبابية. هل ستجرى الانتخابات الشعبية الفلسطينية في وقتها كما أعلن الرئيس، أم ممكن تؤجل أو ممكن تلغى؟ من خلال قراءاتك ومتابعتك إلى أين تتجه الأمور؟
1: نعم، صباح الخير عزيزنا أبو عمر، صباح الخير لجميع المستمعين الأعزاء. يعني حقيقة وبشكل واضح وجلي يعني لكل المتابعين الفلسطينيين، لأن يعني هذول يعني الملفين من يعني بغاية الأهمية في المشهد الفلسطيني.
0: نعم.
1: الحالي طبعا موضوع الانتخابات فعلا يشكل يعني حالة استثنائية في التفكير الفلسطيني الحالي، وموضوع الاستيطان اللي هو يؤرق كل الشعب الفلسطيني
0: بالفعل.
1: يعني المحور الاول المتعلق بالانتخابات، يعني المواقف متباينه فعلا كما تفضل. يعني المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات التشريعيه الثالثه في 28/11/2026 من تأييده وتأييش الساحه الفلسطينيه جدل واسع يعني حول يعني معوقات التنفيذ وفرص النجاح، وهل بتصير ولا بتصيرش، لانه منهم تجربه بالمرات السابقة في أنه كانت تأجيل الانتخابات. يعني نقدر نقول أنه في مواقف متباينة، يعني الموقف الرسمي لحركة فتح والسلطة يعني بتكون أنه بالتأكيد ضروري على أهمية تجديد الشرعيات والديمقراطية وعلى ترتيب البيت الداخلي. لكن في المقابل أيضا يعني يجب أن نعلم بأنه نقاشات، وفي هناك نقاشات وتخوفات داخلية موازية يعني تتعلق بموضوع ترتيب القوائم الانتخابية والانقسامات الحركية، فيما يعني بشكل واضح ومعلن يعني مثل تيار مروان البرغوثي وتيار الدحلان، وعدا عن في هناك أصوات تطرح فكرة التأجيل التكتيكي بسبب الظروف الراهنة وأنها مش مواسية واحتمال أنه يكون تأجيل للسنة أو لا. يعني هاي مواقف تبين من خلال من فتح والسلطة وبعض يعني كما كنا بعض السيارات في داخل. في موقف آخر يعني من الانتخابات اللي هو فصائل المقاومة، يسمى فصائل المقاومة بين قوسين اللي هي حماس والجهاد الإسلامي، يعني بتنظر للمشاركة يعني بالذات حماس والجهاد، يعني بدها يعني شبكة أمان وطنية وبدها حماية الحاضنة الشعبية، وفي وضع صار بعد 7 أكتوبر هل هل الوضع الداخلي فبدهم يعني نوع من يعني حماية الحاضنة الشعبية كما قلنا.
0: لكن يعني لكن أستاذ عبد الله بالمحصلة أنت مع ضرورة إجراء الانتخابات، ولكن يعني نكون في توافق هيك ممكن نقول؟
1: لا عزيزنا أبو عمر، يعني الشعب الفلسطيني كله يريد الانتخابات
0: بالفعل،
1: كان في توافق أو لم يكن توافق. التوافق معناها نعم. يعني فليتوافق بأي شكل من أشكال الفصائل داخل حركة فتح والآخره، هاي ليست مهمة. المهم أن تجرى انتخابات بأي شكل من أشكال، بالشكل طبعا الديمقراطي والأصولي وتجديد الشرعيات الحقيقية. يعني الآن يعني الناس زهكت في موضوع مدة طويلة جدا لم تجرى انتخابات، وهذا يؤثر حتى على المزاج العام للفلسطيني. فبدنا انتخابات، بدنا نشوف مجلس تشريعي قوي، بدنا نشوف تشريعات حقيقية بعيدا عن المراسيم الرئاسية وإلى آخره. يعني بدنا مجلس تشريعي إنه هو اللي يقرر، هو اللي يشرع، هو اللي يراقب يعني التنفيذية وهكذا. يعني فالمقصود إنه أنا مع أن يكون هناك يعني انتخابات، لكن أيضا في يعني يعني بنفس الوقت هي بتكون بنفس الوقت بتحكي حماس والجهاد لأنه بدهم انتخابات تكون الجزء من مسار وطني شامل، يعني بمقصود أنه وليس مجرد إعادة هندسة للوضع السياسي الحالي، يعني المقصود أنه هناك لازم يكون تغيير ويجب أن يكون هناك حقيقة انتخابات ديمقراطية حقيقية.
0: طيب ناخذ الملف الشق الثاني اللي هو مرتبط فيه جدا، اللي هو موضوع اعتداءات المستوطنين والحمل الشرسي على الارض، ويبدو انه يعني بن غفير وسموتريس يعني يسارعون الخطى بشكل كبير جدا لقضم كافه الارض الفلسطينيه، وهذا لاحظناه ايضا في قرار جيش الاحتلال وهو المستوى المرتبط بالجهات الرسميه وبمنع قطف ثمار الزيتون في هذا الموسم حتى في مناطق جيم.
1: نعم عزيز ابو عمر، يعني هذا الملف المهم الثاني اللي هو موضوع المستوطنات يعني له طريق عليه، بس خلينا نكمل موضوع يعني ايضا موقف القوى اليساريه المستقله، يعني يرى البعض انه فرصه لكسر الثنائيه القطبيه اللي هي التقليديه فعلا بالشارع الفلسطيني بين فتح حماس وايجاد توازن برلماني في المستقبل يكون هناك يعني نوع من التغيير. اما في هناك عقبات اسرائيليه يجب ان تؤخذ بالعين الاعتبار اللي هي يعني معضله كبرى فيما يتعلق بموضوع انتخابات بالذات في القدس المحتله، والقياد يعني واضح جدا انه ربما انهم يعني يمنعوا انتخابات القدس. هل ان موضوع القدس يعني بهذا الحال تجرى بالقدس بدون القدس او الانتخابات او بالقدس؟ يعني في هذا موضوع مهم، وبنعمل ربما بيهددوا بملاحقه المرشحين و الحركة الضفة الغربية تعرف يكون تعد في الحركة وقت الانتخابات ربما من معروف.
0: طيب استاذ عبد الله، انت يعني كونك مقيم في جنين، يعني نلاحظ انه جنين لها خصوصية الان بالمد الاسطاني الجديد، عودة كل البؤر القديمة المخلاة، إقامة بؤر جديدة ربطها بعضها البعض، يعني من خلال اطلاعك على جنين هل هناك خشية ان جنين اصبحت الان مقطعة الاوصال حتى داخل المحافظة نفسها؟
1: لا حقيقة عزيزنا أبو عمر، موضوع الجنين بالذات هجمة استيطانية شرسة على الجنين في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة، يعني وجود 5 بؤر استيطانية القديمة التي أخذت ب 2005 الآن إعادوا بناها والمستوطنين أتوا إليها، وبنفس الوقت حتى بنوا مدارس تلمودية مدارس دينية بهذه المنطقة في منطقة عرابي وفي منطقة طبيعي القديم وجلين وحومش، وبنفس الوقت أعطوا أهمية كبرى وقصوى لإعادة مجيء المستوطنين لهذه المستوطنات، يعني أجا حتى الوزراء سموتريتش أجا فتحهم وأجا يوسي دغان اللي هو مسؤول المستوطنات في الضفة الغربية، فالمقصود بيعطوا أهمية كبرى لكن أهم من ذلك كله لأنها تقطعت أوصال المحافظة، يعني موضوع الشارع الالتفافي اللي بنقول عنه المسمى هذا يعني سيطروا عليه بالكامل، ووجود حواجز عسكرية دائمة وحتى المستوطنين صاروا ينزلوا على هذا الشارع بسيارات الفلسطينيين يعرفوها تماما ويقطعوا الطريق ويهاجموا الناس ويعني وقفوا الناس على الحاجز أو بالشارع ويفتشوهم وأمرار يسلبوهم أموالهم، ويعني صار الوضع في شرق جنين منطقة وكأنها منفصلة تماما، وحتى الخروج والدخول إليها أصبح يشكل يعني كثير صعوبة الناس تفوت على جنين وبتقطع مسافات كبيرة جدا رغم أنها مسافة بسيطة بين القرى هاي والجنين، إلا أنها بتقطع مسافات كبيرة جدا مشان تتلافى الحجز العسكري والحواجز العسكرية الموجودة وكذا. يعني مقصود هو ليس موضوع جنين بقدر ما هو موضوع الضفة الغربية كلياتها، في أن يعني مشكلة يعني اللي هي موضوع الاستيطان بالذات الاستيطان الرعوي الذي يعني راعي واحد أو عائلة واحدة تسيطر على مئات الدنمات من الأراضي، فهنا يعني أن الإشكال كبير جدا. لكن يعني إذا بدنا نعرج على موضوع آليات مواجهة المد الاستيطاني، يعني تشكيل قيادة موحدة نتكون الشارع الفلسطيني ولجان حراسي تكون هي أن تحرس بيوت الناس في القرى بالذات القرى القريبة من المستوطنات، وبنفس الوقت يعني الدعم الاقتصادي لتثبيت الناس وصمودهم في بالذات في المناطق ديم والمناطق التي يعني بحاولوا المستوطنين أن يستولوا على أراضيها، وبنفس الوقت الأغوار يعني وضعها صعب جدا إلى درجة أنه حتى المستوطنين لم يبقي شيئا لهذه الناس، وبذلك يعني مقاومة صمود معدومة تماما. فيجب أن يكون هناك يعني حقيقة مقاومة صمود في البنية التحتية الاقتصادية أولا للناس، ويعني يكونوا مدعومين. وبنفس الوقت يعني نقدر إحنا يعني نستغل أو نستثمر قرارات المحاكم الدولية والمواقف الأممية لفرض عقوبات دولية حقيقية على منظومة الاستيطان بالكامل، وليس فقط على أفراد المستوطنين. يعني لازم نستثمر القرارات اللي أخذت مؤخرا في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية في موضوع مقاطعة منتجات المستوطنات، وحنا نقول إنه يكون يعني نستثمرها لغرض عقوبات دولية على كل منظومة الاستيطان وليس فقط على أفراد المستوطنين.
0: أعان الله شعبنا على ملفاتنا الصعبة، وخاصة في المد الاستيطاني اللي التهم معظم أراضينا، ويبدو الآن أن موسم الزيتون سيكون موسم يعني صعب جدا على شعبنا الفلسطيني. أعان الله شعبنا. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عبدالله كبهة، الكاتب والمحلل السياسي من محافظة جنين.

0: ومن الملفات الصعبة ميدانيا ومن ممارسات المستوطنين ووضعنا السياسي الصعب إلى المبادرات التي يعني ترفع معنويات الشعب وتثبت صموده، ونحن على أعتاب يعني أيام قليلة من إطلاق إكسبو النجاح من نسخته الثانية الذي تنظمه جامعة النجاح بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع ملتقى رجال الأعمال في محافظة نابلس. معنا عضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال السيد حربي هندي. أستاذ حربي صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك صباح جميع المستمعين.
0: يعني أيام قليلة يعني يتم انطلاق شرارة هذا الإكسبو بنسخته الثانية، يعني كونك في مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال، شو أهمية هذا الإكسبو خاصة أنه مع بداية يعني فصل دراسي جامعي، وأيضا طبيعة الإكسبو اللي يبدو أنه في تغير وتطور عن النسخة الأولى؟ تفضل.
1: يسعد صباحك. أكيد يعني إحنا اليوم إن شاء الله على موعد يوم 22 الشهر على موعد انطلاق إكسبو النجاح. إكسبو النجاح اللي بضم نخبة من التجار ونخبة من رجال الأعمال، يعني قطاع واسع، وهذا اللي بيجي الإكسبو بهذه المرحلة جزء من دعم الاقتصاد الوطني وتحريك الحركة التجارية في مدينة نابلس، استكمال يعني لدور ملتقى رجال الأعمال. طبعا جزء منه راح يكون اللي هو مشاريع تخرج طلاب مشاريع تخرج للطلاب مع بداية السنة مثل ما انت تفضلت، راح يكون ذات أهمية سنة بيختلف عن كل أي سنة يعني.
0: نعم. طيب أستاذ حربي، يعني من خلال يعني مشاركتكم الاستراتيجية، الملتقى يعتبر أن هذه المنتديات الاقتصادية والإكسبو جزء من رسالتكم كملتقى؟
1: طبعا هي يعني جزء، يعني رسالتنا كملتقى رجال الأعمال في مدينة نابلس دفع الحركة التجارية وتنشيط الوضع الاقتصادي. أنت بتعرف شو إحنا بوضع مش طبيعي يعني.
0: بالفعل.
1: مش طبيعي. هذا جزء من برنامج مجلس الإدارة في هذه المرحلة اللي هو تنشيط الحركة التجارية في مدينة نابلس.
0: ذكرت أنه يعني سيكون لك أفكار إبداعية، هل يعني توعدون أصحاب هذه المبادرات من خلال الجامعة ومن خلالكم كملتقى دعم على الأقل ولو معنويا ولو تسويق هذه المبادرات لتنفيذها على أرض الواقع في الجانب الاقتصادي والتجاري؟
1: أكيد. يعني إحنا برضو كملتقى رجال الأعمال المبادرات الإبداعية تبعت الخريجين شو راح يكون في تعاون كبير بيننا وما بين هون، راح نقدم المساعدات قديش احنا بنقدر، قديش في امكانيات متاحه وراح ندعمهم اكيد. يعني
0: السؤال الاخير، يعني الدعوه مفتوحه للكل سواء طلاب الجامعه رجال اعمال تجار مواطني الداخل لزياره هذا الاكسبو على مدار ايامه اللي بيبدا 22 شهر 26 شهر.
1: راح تكون ابواب الاكسبو مفتوحه من الساعه 10 صباحا حتى 10 ليلا، مفتوحة للجميع لجميع الفئات إن شاء الله. ورح يكون في عنا فعاليات أطفال، في فعاليات أطفال عنا في جوقة، في هذا في يعني في برامج مختلفة بتكون إن شاء الله. يكون نحاول بهذه اللفتة إنه نرفع شوي عن أطفالنا وعن أهالينا، يعني يكون في فسحة من الفرح إن شاء الله برضه.
0: إن شاء الله، ونحن معكم يدا بيد كما لعب الإعلام المحلي بنابلس دور في إكسبو 2 بالغرفة التجارية الذي قمته قبل أيام، أن نكون أيضا جنبا إلى جنبكم مع جامعة النجاح وأيضا ملتقى رجال الأعمال في نجاحه وأيضا تسليط الأضواء على نجاحاته المختلفة. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ حربي. تفضل.
1: بدي أضيف شغلة.
0: تفضل.
1: إحنا إكسبو النجاح السنة برضو في الجانب الإنساني منه راح يكون هو ريعه أصلا لصندوق الطالب المحتاج.
0: ممتاز.
1: إحنا في ملتقى رجال الأعمال أطلقنا أخذنا على عاتقنا يعني تغذية صندوق الطالب المحتاج في جامعة النجاح الوطنية من خلال صندوق إحنا أنشأناه بالفترة الأخيرة، وبعتقد إنه ربنا وفقنا السنة، وأتمنى هذا الموضوع في إنشاء الإكسبو والدعم من خلال الإكسبو يكون ريعه لصالح صندوق الطالب المحتاج.
0: كل الشكر والتقدير لكم على هذه اللفتات المهمة التي تعطي رسالة أن رجال الأعمال يقفون إلى جانب كل شرائح المجتمع، خاصة الآن الطلاب المحتاجين لإكمال دراستهم الجامعية. كل الشكر والتقدير لك أستاذ حربي هندية، عضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال في محافظة نابلس.

0: والآن إلى مبادرة أخرى، ولكن هذه المبادرة عمرها الآن 4 سنوات، تدخل الآن عامها الخامس، وهي يلا نابلس. إلى اليوم بترتب لاستقبال أكثر من 10 حافلات من الداخل، وفي حافلات وصلت بالأمس وباتت في نابلس، وبالتالي نسبة إشغال الفنادق عالية جدا. معنا أحد مؤسسي ومنسقي مبادرة يعني نابلس، عاطف عودي. أبو محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور.
0: يعني بعد ساعة من الآن تقريبا بيبدأ الحافلات تصل من الداخل، وإن شاء الله يكون أيضا حافلات من باقي محافظات الضفة. الترتيبات،
1: الترتيبات اليوم عندنا احنا الحمد لله 10 حافلات وما فوق، في عندنا 3 حافلات من رام الله، ان شاء الله راح نقوم باستقبالهم، وهم راح يتوزعوا على جميع انحاء المدينه كالعاده.
0: لاحظنا انه يعني الاسبوع الماضي خاصه سبت احد كان اعداد كبيره، وهذا الاسبوع موجودين، يعني هل هذا مرتبط بالاعياد داخل الخط الاخضر؟
1: أكيد إن إحنا في المبادرة على علم تام، هنا يعني مربوط في أعيادهم أول شيء، والسبب الثاني إنه هنا في عندهم تاريخ معين بتم قبض المعاشات عندهم من موظفين، من متقاعدين، من عاطلين عن العمل، مربوط عدد الحافلات في وقت يعني الراتب إمتى بقبضوه.
0: نعم.
1: فالأعداد مربوط يعني بتتناسب خلال الشهر، إذا تلاحظ دكتور إنه بتتناسب يعني.
0: نعم يعني تنزل وتطلع في خلال. نعم. طيب استاذ عاطف، ان شاء الله اليوم يعني بكون في استقبال وزياده حدث بالحافلات كما كان كل مره متوقع، انه بكون التخطيط ل 10 بصيروا 15 حافله، وهذا شيء ايجابي. لكن انا يعني بالامس يعني رصدنا في السوشيال ميديا نقاش علني في نابلس، سواء كان صفحات المبادره وجروباتها وحتى جروبات اخرى، حول موضوع التسول، وبصراحه الموضوع اصبح راي عام، وهناك نقاش كبير جدا، خاصة أنه ما جرى يعني يبدو السبت الماضي ويوم الأحد كان يعني مشاهد وصور لسلوكيات من بعض المتسولين. بصراحة فيش حل نهائي لهذه الظاهرة؟
1: والله يا دكتور بصراحة يعني إحنا أول شيء نشكر إخواننا في الشرطة، ولكن جهودهم يعني غير كافية، يعني هذه العادة في نابلس دخيلة عليها، احنا اهل نابلس والمحافظة بشكل عام، يعني هذه العادة مش عندنا التسول، ولكن هو اصبح تسول يعني بصراحة مش تسول، صار اسمه زي خاوة، يعني لما شباب بتكون عمرها يعني فوق ال 17 وال 18 وال 20 سنة بلحق الصبية في مصحف، ويعني بدها تشتري، خلينا نحكي بالعامية بدها تشتري غصبا عن راسها منه، من الخوف بتشتري منه، ومنتشرين في جميع أنحاء المدينة، وكل التجار وحتى أهل نابلس والزوار بيشكوا منهم بشكل كبير. وصارت بصراحة نحكي زي كأنها يعني خلينا نحكي زي كأنه منظم الشيء، زي يعني زي عصابات منظمة صارت. بتوزعوا على الشوارع، بيحكوا لما بينزلوا الرجال الأمن هنا بيختفوا على البليفونات كأنه في ناس بتراقب لهم. بصراحة وصار الشيء مزعج جدا جدا، يعني صدقا في عنا احنا رسائل وكانت على السوشيال ميديا انه في ناس بطلت تيجي على نابلس، من الزوار بطلت تيجي على نابلس بسبب المتسولين. فأنا من خلال منبركم مشكور، يجب كبح، يعني يجب انه هاي يعني كبح جماح التسول هذا كامل من المدينة، يعني لازم وجود حل. فأنا يعني عبر منبركم بناشد جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إنه نقضي على الظاهرة هاي.
0: يعني في خطوات عملية أبو محمد عشان تكون يعني شفافين مع الناس وصادقين مع الناس، في خطوات راح تكون اليوم بكرة بعده مع الجهات العلاقة على الأقل يتم ناس يقول إنهاء الظاهرة من مرة على الأقل التقليل منها.
1: والله يا دكتور إحنا كمبادرة يعني وكمؤسسات طبعا اجتمعنا مع إخواننا في المشتركة في مع جميع الأجهزة الأمنية وشرحنا لهم الظاهرة هاي والوضع هذا، ووعدونا في حلول إن شاء الله أنه بنشوفها على أرض الواقع وبتطبق على أرض الواقع. إحنا مع احترامنا للناس المحتاجة واللي بتتسول اللي محتاجة يعني، بس ولكن هذول الناس مش محتاجين، فأنا زيك يعني بصراحة مش شايفين حل على أرض الواقع بصراحة، يعني نحكي مع احترامنا والله، ويعني صدقا أنا مش بجامل إخواننا في الشرطة، ما هم مقصرين، ولكن هن صار عددهم كبير جدا ومنتشرين في جميع أنحاء المدينة، مش في موقع معين. حتى أصبحوا أنه إحنا يعني بتقاتلوا على المناطق بأسب المناطق. يعني بدي أحكي شوية بصراحة، يعني بكرة بصيروا يأخذوا خلوات، إذا حدا بده يستلم المنطقة هاي ويشحد من هاي المنطقة ويستول من هاي المنطقة ممكن يأخذ خلوة من الجهة الثانية. يعني زي كيف صاروا بصراحة، يعني كيف زي بده شوية. أنا يعني إذا ما راحوا إذا ما قضيناش على هاي الظاهرة راح تتقسم المدينة وشوارعها في التسول، يعني حسب القوة، حسب ما بعرف كيف. يعني بصراحة أنا مش يعني بنحكي على الإعلام، يعني الظاهرة هاي لازم إنها بصراحة يعني تنتهي.
0: إن شاء الله إن شاء الله، يعني هذا صوتك من ضمن لكل الأصوات اللي بتحب البلد وبتحب الصورة المشرقة للبلد، إنه يد بيد من أجل إنهاء هذه الظاهرة والحد منها، وخاصة الكل مشخصها وعارف بالأسماء وبالأشخاص وبالأماكن اللي بتواجد فيها هؤلاء المتسولين. إن شاء الله يكون خطوتكم بالمبادرة ومع الجهات العلاقة يعني خطوة على الأقل في إنجاح هذه المحاولة لإنهاء ظاهرة التسول وإبعادها عن الصورة لنابلس النظيفة والجميلة. شكرا لك أبو محمد، شكرا.

0: والآن إلى أسعار الخضروات والفواكه في حسبة نابلس، سوق نابلس المركزي، خاصة مع بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله نطمن الناس إنه الأسعار في متناول اليد. ولكن قبل ذلك منرحب بأبو حامد عبد الرزاق أبو ثابت رئيس اللجنة. أبو حامد صباح الخير.
1: يا صباح الخير. صباح النور دكتور.
0: قالوا شي طمنا، إن شاء الله طريق الحاجز مفتوحة اليوم وسالكي.
1: والله يا سيدي امبارح من 1:30 للسبعة، 7:30 فتح.
0: الله يعينكم، الله يعينكم.
1: بعد الظهر، وهسه كان مسكر يعني، هسه الحمد لله من 10 دقائق فتح.
0: الحمد لله، إذا وصلتوا نابلس.
1: الحمد لله رب.
0: طيب طمن الناس، كيف الأسعار راح تكون هذا الأسبوع اليوم؟
1: والله يا سيدي الله يصبحك بأنوار النبي.
0: صباح الخيرات.
1: يعني الحمد لله رب العالمين، السوق يعني ضاع فيه متوفرة.
0: نعم.
1: وخير الله باسط، إلا إنه يعني اللي يبقى مطلوب أو خفيف يعني كل شيء ما هو عرض طلب.
0: بالفعل.
1: يعني اليوم مثلا الكوساي ما فيش كمية كوساي كثيرة، السوق عالي. يعني الكوساي بصل الصندوق 70 شيكل، 60، 70، 80 نظيف. يعني كيلو كوساي بصل 7 لـ 8 شيكل. الفاصولات من 6 من 5 لـ 7 لـ 8 برضو حسب نظافتها وحسب نوعيتها. الزهرة سوقها متحسن شوي، 30-35 شيكل، 40 شيكل الصندوق. الخيار مش مبيوع، يخي ما هو في تناقض أو في ضرائر بين البندورة وبين الخيار، اخترت البندورة بين الخيار. فالخيار اليوم أحسن صندوق خيار من 10 لـ 20 شيكل، يعني بطاقة

0: 20-30، الحلو 25-30، الباذنجان كلاسيك شكلين شكلين ونص، العجم كلاك امر شكلين شكلين ونص، نضيف بصل ثلاثي، البطاطا الكاس مثل ما هي من 10 ل 11 شكل الكيس، البطاطا بلديتك شفت كثير يعني توالي، الضرايب من 20 ل 25 ل 30 شكل، السبانخ من 5 ل 6 ل 7 شكل كيلو السبانخ، البقدونس ب 3 كيلو مثلا بوصل 10 شيكل. والله يا دكتور عبد الله رب العالمين الوضع منيح والامور ان شاء الله ربنا معطينا الخير، واحنا بنسال ان شاء الله ربنا اللي اللي اللي يعني يرخص قوت المسنين، وبرضه كذلك اللي يساعد المزارعين على على الحياه
1: ان شاء الله. الله يعين الناس وشعبنا وايضا ان المزارعين، احنا دائما بندعي ان المواطن يكون مبسوط وتوفر له المزروعات وايضا المزارع ناجح.
0: اكيد اكيد ان شاء الله.
1: شكرا لك يا عم محمد، شكرا لك.
0: الله يخليك.
1: تحياتي.
0: الله يخليك.

0: والآن إلى ملف أيضا ليس سهلا، وهو ملف قرار الاحتلال بمنع قطف ثمار الزيتون في مناطق جيم بالضفة الغربية، وهذا سيكون له تبعات ضخمة جدا سلبية على المزارع وحتى على المواطن الفلسطيني. معنا الأستاذ بكر حماد، يعني من نشطاء ومن يعني يملكون المبادرات في حماية الأرض وصيانتها وعملية الزراعة، ويعني بلدة فرخة ومحافظة سلفية تشهد على مبادراته الرائعة في مجال الزراعة، أيضا كونه أيضا كان مديرا ومنسقا لجمعية الإغاثة الزراعية لسنوات طويلة في محافظة سلفية. أستاذ بكر صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لكم.
0: أستاذ بكر، يعني قرار الاحتلال بإنهاء التنسيق أو توفير الإمكانية لقطف ثمار الزيتون في مناطق جيم، أثر ذلك على محافظة سلفيت التي الكل يعرف أن أغلب أراضي الزيتون موجودة في مناطق جيم.
1: طبعا يعني هذا شيء كارثي، وهذا مش جديد علينا، يعني هو السنة الثالثة على التوالي كان عندنا مشكلة في وصولنا لأراضي الزيتون المصنفة للأسف في جيم.
0: نعم.
1: وطبعا يعني هذا لم يحد بأن نوصل أراضينا. طبعا آلاف أشجار الزيتون لحد الآن سنتين لم يعني ما استفادوش من الناس وما قدروش يوصلوها، وبالعكس المستوطنين ببلشوا يسرقوا في الزيتون من هذه الأيام. ولكن يعني رغم ذلك احنا يعني ما راح نرد هذا الحكي ومش راح نسمع هذا الحكي، وعندنا نموذج، احنا في عندنا نموذج في قرية فرخة انا بحب اطرحه، وبتأمل انه كثير من الكرة والمواقع تشتر هذا الناج، لانه هذا يعني ما إنا إلا إحنا، ما إنا إلا وحدتنا، وما إنا إلا إرادتنا وقوتنا مع بعض لما نكون متماسكين. إحنا طبعاً امبارح كان أول يوم عمل جماعي في الزيتون، صرحنا على منطقة، بنختار منطقة من المناطق اللي للأسف المهددة وبنروح بشكل جماعي. امبارح رحنا كان عشرات المزارعين اللي قدروا يوصلوا أراضيهم ونظفوها، وهلما جرى أربع جمع قبل الموسم راح كل جمعة نكون في قطعة أرض بشكل جماعي. هلا موسم الزيتون واللي راح يكون يعني بين 15 و23 10 هذا العام، الناس لازم تسرح مع بعض.
0: نعم.
1: بشكل جماعي، وكما طبعا السنة راح يكون في عندنا عشرات المتطوعين الدوليين اللي للأمانة لأولاهم العام السابق ما قدر حدا بفرخة 70% يوصل لأرضيه، وطبعا هذا بالطبق على كل محافظة سلفيت اللي للأسف أغلب أراضيها مصنفة في سلفيت. آلاف أشجار الزيتون في كف الديك،

0: الخرزوف في سكاكا في بروكين في كل المنطقة للأسف كل المنطقة. ودارست طبعا وكيف الحارس. هلأ احنا متأمل ان الناس يشتغلوا بحز جماعي بشكل تعاوني مع بعض، يتفقوا على يتم اجتماع عقد اجتماع بالتعاون مع البلديات والمدارس الكروية واللجان الشعبية واللجان الحماية التابعة للإغاثة الزراعية في المواقع. وطبعا بالمناسبة الإغاثة الزراعية راح تنظم مجموعة من الحملات والمتطوعين لمعاونة الناس في موسم الزيتون. وصدقوني احنا اقوى منهم لانه احنا اصحاب حق واحنا اصحاب اراضي وما نخاف. اذا بنروح بشكل جماعي ما نخاف، هم ساعتها بيكونوا للاسف انذال وما بيقدروا يطبوا فينا، وان حاولوا يعتدوا ما نخاف منهم لانه هم بيهدفوا ان ما نوصلش لاراضينا وهم يسيطروا عليها ويسرقوها ويحرمونا من الموت.
1: وإن شاء الله العمل التطوعي سيكون حاضر بقوة في محادثة الفيت وفرح.
0: طبعاً عندنا متطوعين دوليين، عندنا متطوعين من الداخل بالتعاون مع أهلنا وشعبنا ورفاقنا في الداخل، وعندنا متطوعين دوليين من عدة دول أوروبية ومن أمريكا جايين من طبعاً من مؤسسات صديقة متضامنة جايين معنا، وراح ننظم أيام تطوعية بالتعاون مع هذول المتطوعين اللي زي ما قلت لولاهم بالعام السابق ما قدرنا نوصل 70% من أراضينا.
1: حمى الله أراضينا وبلداتنا ونخص محافظة سلفيت الأكثر استهدافا من قبل المستوطنين. شكرا لك أستاذ بكر حماد الناشط ورئيس ومنسق الإغاثة الزراعية سابقا في محافظة سلفيت.
0: تحياتي لكم، يعطيكم ألف عافية.

0: وهنا في نابلس شمال غرب نابلس ما تزال منطقة المسعودية تعيش يعني اضطهادا من قبل المستوطنين، وصلت إلى حد قطع التيار الكهربائي عن التجمع السكاني هناك. كيف يعيشون بدون كهرباء؟ معنا السيد ذياب حجة أحد سكان تلك المنطقة. سيد ذياب صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور. صباح الخير.
0: بصراحة كيف يعيش سكان هذا الحي؟
1: والله دكتور يعني الوضع صعب جدا جدا. منطقة المسعودية طبعا كما باقي أجزاء الوطن تتعرض لاعتداءات منذ 3 سنوات، يعني من قبل 7 أكتوبر، والاعتداءات هاي متكررة. طبعا المستوطنين والخطط اللي موجودة بيستهدفوا حوالي 10,000 دنم في المنطقة من أراضي برقة ودير شرف ورامين وصبستية، إضافة للحي اللي موجود في المسعودية. طبعا الحي اللي موجود في المسعودية فيه 12 بيت 12 أسرة بحوالي 70 يعني 70 نسمة بين أطفال ونساء ورجال. من جديد من حوالي 3 أسابيع استخدموا أسلوب جديد اللي هو قطع شبكة الكهرباء في المنطقة المغذية لحي المسعودية. طبعا هذا الحكي قبل 3 أسابيع، قطعوا الكهرباء يومين ومن 3 أيام قطعوها كمان مرة، ولحد الآن الكهرباء مقطوعة على الحي بشكل كامل.
0: طب الآن في يعني خطوات لإعادة التيار الكهربائي لكم؟
1: والله في خطوات، بس المشكلة إنه يعني إنه لا يوجد تنسيق من قوات الاحتلال للتوجه للمنطقة، لأن المنطقة موجودة في منطقة سيف في المنطقة المغذية. وللأسف الشديد لما تحاول طواقم مجلس كرا وبرقة وحتى كهرباء الشمال إنهم ينزلوا يصلحوا الخلل، المستوطنين اللي موجودين في البؤرة الاستيطانية في غربية المسعودية بيهجموا عليهم، يعني بتهجموا عليهم بالعصي وبالسلاح وما بيسمحوا لهم إنهم يصلحوا عطل الكهرباء اللي موجود.
0: الآن عندكم أيضا يقترب موسم قطف الزيتون، هل يعني في تخوف إنه هذه الاعتداءات تزيد في هذه الفترة؟
1: أكيد، يعني واضح إنه يعني بصراحة يعني آخر 3 شهور في هناك تسارع في الاعتداءات، واضح إنهم مش بس بيستهدفوا المناطق المصنفة في منطقتنا إحنا في شمال غرب نابلس، كمان في مناطق باء ومناطق ألف. البؤرة الاستيطانية اللي حطوها غربية المسعودية هي أصلا موجودة في مناطق باء وجزء منها حتى جديد في مناطق ألف. طبعا هاي امتداد للبؤرة اللي موجودة في رامين وفي دير شرف، وهي مجموعة يعني في حوالي مجموعة من 70 ل 100 مستوطن، يعني هو متطرف موجود في المنطقة هاي، بتنقل من السهل لمنطقة المسعودية لمنطقة بيت مرين حتى عصيرة الشمالية، وبيعتدوا على المزارعين وبمنعوهم انهم يروحوا على اراضيهم في عمق يعني في عمق مناطق ألف وباء. يعني انا تقديري المنطقة المستهدفة من 10 ل 12 ألف دنم. طبعا هاي المنطقة فيها حي المسعودية وفيها مزارع الزيتون وفيها مشروع الري بالمياه المعالجة اللي تم الاعتداء عليه 100% اللي هو بالشراكة مع بلدية نابلس ووزارة الزراعة.
0: عانكم الله استاذ ذياب، عانكم الله، وان شاء الله دائما نكون صوتكم ونبضكم للشارع ان شاء الله.
1: كل احترام.
0: شكرا لك. شكرا.

0: ختاما في نهاية هذا اليوم نشكر زميلنا رائد الخروف في الهندسة الصوتية، كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردة، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الساعة الآن 8:00 صباحا في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: رح نلعب معكم
1: أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة، بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: بضحك لهم، بضحك لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي. الساعة الآن 10 صباحاً.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: أنتم بالاستماع، أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8.

0: يعني دائما وابدا الحمد لله، وصباح الخير وصباح الفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يوم بيوم. صباح الخير للبلد، لاهل البلد، لنابلس، لشوارع نابلس وزقق نابلس، حارات نابلس. صباح الخير اكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. وصباح السبت، صباح يوم السبت، صباح بداية أسبوع إن شاء الله نتمناها تكون حلوة لنا وإلكم، كلها أخبار حلوة، كلها هيك توفيق ونجاح وسعادة، وتحققوا كل إشي ببالكم. وصباح الخير لرائد.
1: صباح الخير أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين، وإن شاء الله يوم جميل وسعيد على الكل عم يسمعنا.
0: كيفك اليوم؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله دائما وابدا الحمد لله. وكمان بما ان اليوم السبت، فاحنا اكيد بدنا نحكي لاهلنا بالداخل يلي اليوم بيكونوا منورين على غير المعتاد، يعني اكثر من اي يوم. اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله هيك بتقضوا وقت حلو عنا وبتنبسطوا، ودائما هاي البلد بلدكم، يعني بتشرفونا وبتنورونا اي وقت. صباح الاجواء المشمسه كمان اليوم، الجو لذيذ حلو، عكس امبارح يعني اللي هيك اشتت. شفت الشتاء امبارح؟
1: والله شتاء، يعني شتاء
0: بس حلو. مش شتاء برد، يعني شتاء شكله غبره كان هو، او انه
1: غبره بس كان في هواء كتير.
0: هي بردت شوي بس انه والله كان
1: مناطق تانية كان في شتاء اكثر كتير من نابلس.
0: صح، مزبوط 100%. ان شاء الله امطار الخير، يلا هانت هانت مزال اشي فصل الشتاء ان شاء الله بيجي علينا.
1: فصل الخريف 21 نبلش احنا، بس الخريف 21
0: 21 9
1: ببلش
0: الشتاء، ممكن شهر 11 ولا
1: بس حسب ما تبعون الطقس والهواء والشاطرين والمعتمدين
0: والمحللين.
1: فالحديث انه هاي السنه الشتاء رح يجي بكير
0: على خير
1: ان شاء الله، انه موسم شتوي ماطر بامتياز
0: كتير.
1: هيك بحكوا كثير، وبناش نتحدث عن الثلج، يعني اذا حكينا عن الثلج ببطل تشتي. فكونا هلا
0: بتبطل بتبطل تصير الدنيا هواء اصلا، خلص بيروح فصل الشتاء. فلا ان شاء الله بيجي على خير وسلامه. يا رب. صراحه اليوم بدنا نحكي بموضوع مش جديد هو، يعني احنا كلنا هلا بس نتناقش في الموضوع رح نعرف انه هو ابدا مش جديد، وممكن هيك نلاقي بالاسبوع حالتين او ثلاث حالات من حالات القتل اللي احنا للاسف نسمع عنها، سواء بالضفه سواء بالقدس. ما بدناش نحدد احنا اماكن ولا بدنا نحدد قصص، احنا رح نحكي عن الموضوع بشكل عام اللي هي قضيه القتل او جريمه القتل. خلينا نحكي زي ما شفنا امبارح، انه من فتره اسبوع تقريبا اعلنوا بالقدس انه في حجه مفقوده فاطمه الرشبي 61 سنه مفقودة، صلها كم يوم والناس عم يعني طلعت تدور عليها وناشدوا، ما ضل حدا فعليا ما راح دور عليها. فآخر إشي حكوا الناس إنه شافوها بباص مع شخص، مين هذا الشخص ما حدا بعرف لحد مبارح. مبارح بالليل يا رائد صار بلش هيك يطلع حكي إنه الحجة لقيوها، لقيوا السواق، وكتير كتير كتير روايات طلعت، يعني بدناش نخوض فيها إحنا أكتر. بس للأسف يعني مبارح إن هم أي نعم لقيوها، ولكن لقيوها مقتولة، يعني للحجة فاطمة اللي هي من القدس 61 سنة. في كتير يعني قصص انتشرت أو حديث انتشر، خلينا نحكيها إحنا يعني إشي أولي انتشر عن قضية القتل هاي، إنه سائق، يعني نحكي هيك القصة إحنا مع بعض، سائق يعني هو إخوته ضرب أختهم المرحومة وماتت. فالحجة فاطمة احنا ما نوهنا عنها شغلة انها هي بتشتغل بتغسل اموات، تمام؟ خلينا نركز بهاي النقطة. بدها تغسل هالمرحومة اللي احنا حكينا عنها، لقت انه في على اصابعها اثار بصمات، انه حدا مبصمها، ولقوا اثار ضرب. فهي ما حبت تكمل، ما بدها تكمل، بدها تبلغ الشرطة، ما بدها تغسلها ولا تكفنها ولا كل هاي الامور، بدها تبلغ الشرطة على اللي شافته. الإخوة ما عجبهم هذا الإشي، إنه شو تروح تبلغ للشرطة وإحنا قاتلينها وما حدش عارف وكذا كل هاي الأمور. فالأخ يعني أخو المرحومة طلعها يا رائد معه بالباص، قالها بدي أفهمك القصة منيح، يعني كزي كأنه حاول استعطفها أو هيك بده يصيدها بطريقة غير مباشرة، وطلعها معه على الباص. ومن ست أيام سبعة أيام تقريبا الحجة مفقودة، ومبارح لقيوها. هذا هو البيان يلي نزل أول إشي مع الأسف. يعني في برضه حكوا إنه لقوها مقطعة دافنها قطع. الرواية الصحيحة لحد الآن مش مبينة, بس المتعارف عليه أو المتأكدين منه 100% إنهم لقيوها مقتولة مع الأسف. فإحنا يعني قديش على مدار كل هالسنين اللي مرقت إحنا سمعنا قصص زي فاطمة, وفاطمة هي أكيد مش الأولى ولا الأخيرة رح تكون مع الأسف إذا إحنا ضلنا بهذا الجهل وبهذا الهبل يلي إحنا فيه. بس أنا عندي سؤال يا رد قبل ما نكمل الموضوع. هلأ هاي إحنا حكينا عنها الأخت يلي لقوا عليها آثار ضرب وكل هاي الأمور. هلأ بالعادة لما تدخل على المستشفى مش الدكاترة بيشوفوا إنه مثلا آثار ضرب عنف ما عنف, ما ببلغوا هم تلقائيا الشرطة إنه كيف مرأت هاي ال كيف مرق هذا الإشي عادي, إنه ما لاحظوا فيه ضرب على الأخت, ما لاحظوا فيه أشياء معنفة مش معنفة. بالعادة الشرطة بتيجي
1: حتى لو قالت إنه ما بديش يعني شرطة أو كذا, لا ما دام في ضرب أو كذا لازم يكون يعني منها لحالها يعني نقول الدكتور أو كذا بطلب إنه يكون في تحقيق للي عماله بيصير. حتى لو شو ما حكوا اخويتها, حتى لو المصاب هو حكى انه انا ما بديش, لا لانه في ضرب وفي كذا, تاكد انه في ضرب مش والله انه مصاب بوقعه او فهمتي كيف, مبين طبعا ضربه
0: يعني اثار الضرب مبين.
1: لازم اللي تكون الشرطه تفتح تحقيق وتتاكد من هذا الموضوع,
0: انه هيك المفروض يعني.
1: هلا شو الحيثيات ما بنعرف,
0: ما بنعرف اكيد, ما بس يعني بنستنى احنا بيان الشرطه ان تقرير الشرطه شو راح يكون. الله يرحمها بالنهايه ويصبر اهلها. يعني صراحه انا كنت كل يوم هيك استنى الاقي خبر عنها انهم لقيوها ما لقيوها. صراحه كل السوشيال ميديا قامت على
1: كل واحد كان يسال عن الحجه
0: شو صار, انه حجه كبيره يعني. انت شو بدك فيها, 61 سنه لها شغلها لها اولادها لها احفادها. فصراحة قصتها محزنة, وبرجع بحكي إحنا كتير عنا قصص زي فاطمة مع الأسف, سواء عنا بالضفة هون سواء عنا بالقدس. فرح نناقش أكتر بهذا الموضوع إنه هل إحنا فعليا يا رائد صرنا نسمع عن الجريمة هيك نكمل يومنا بشكل عادي, هل إحنا فعليا تعودنا على هاي القصص اللي نسمعها قصص القتل, ولا فبطل في عنا إحساس مع كل هالأحداث اللي بنمرق فيها مع كل هالظروف اللي إحنا يعني منعيشها. شو برأيك؟
1: يعني
0: تعودنا,
1: بعرفش انا يعني انا بالنسبه لي اذا بشوف قطه يعني قدامي يعني عم تتكعفل
0: السرعه ما بالك بني ادم بتحملش. ما بالك بشر يعني,
1: فكيف بتوصل لواحد انه يعني ما يحسش انه قدامه واحد مقتول او انه القاتل كيف بقتله, ما بعرف
0: كيف والله عن جد. مش بقول لك يمكن اول شكه صعبه, كيف بيجي قلب للواحد هيك يقتل حدا يطعن حدا يموت حدا يحرق حدا. يعني احنا كتير قصص لسه اصعب من قصص فاطمة كنا نسمع عنها من قبل. الاشي الحرق التقطيع الدفن, ومرأة كتير قصص يعني, وتحديدا عندنا بنابلس هون عشان ما نروحش بعيد يعني, كتير طلعت قصص قتلوا وتمشي يعني خلص نسمعها باليوم يمشي موضوعنا عادي. فهل احنا فعليا من كتر هالقصص اللي سمعناها قصص القتل احنا تعودنا, ولا خلص بطلنا نحس من كتر هالاحداث؟ صباح الخير لام طارق, رافع شاهين يسعد صباحك, ام العبد صباحك فل, ومها كمان يسعد هالصباح, تمارا نورتينا, ساجده صباح الخير, وفاء محمود يسعد صباحك, ابو عمار صباح الورد والفل والياسمين لجميع المستمعين والحبايب, ربنا يهدي بالكم ويسعدكم طاقم راديو حياة كل التحيه. شكرا لك يا ابو عمار, صباح الفل, الله يرحمنا برحمته يا ام العبد, اللهم امين. تمارا بتحكي لنا والله بس اسمع في جريمه او اي شيء بتضل زعلانه لاكثر من يوم, يعني بتتعب نفسيا. مثال على هذا الاشي الحجه, يعني عشان تشوفوا قداش الكل متاثر بقصه الحجه. الله يرحمها بتحكي لنا متابعه قصتها من اول يوم انفقدت فيه, عن جد تاثرت بشكل كبير. اول ما تفتح الفيسبوك بتبحث عنها يعني على خبر يطمن الناس عنها, ومبارح تفاجأت بقتلها. فعلا الله يرحمها صاحبة مبدأ, وإن شاء الله القاتل يأخذ عقابه. إحنا ما نوهنا على شغلة لما حكينا القصة إنه القاتل اعتقلوه عشان نكون
1: مشبوه يعني.
0: اعتقلوه المشتبهين فيه, تم اعتقاله, نستنى شو راح تطلع الرواية. تفضل يا رائد.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الخير يا أستاذ رائد.
1: يسعد الصباح يا رب.
2: صباح الخير لأخت أميرة.
0: صباح الفل يا أبو فادي.
2: برد بكررها والناس زهقتني وانت زهقتوني بنفس الجملة اللي بدي احكيها.
0: احكي يا ابو فادي.
2: بدي بعيدة.
0: احكي عيد.
2: لقد فقدنا المشاعر.
0: فقدنا بالك خلاص؟
2: ما في مشاعر. زمان يا اختي اميرة ويا اخي رائد لما كنا نروح على جنازات يتوفي سيدي وسيادي وشي كانت الناس تصفرنا وتدوخ. اتذكر زمان كنا نحمل الناس على المستشفيات وعلى الاسعاف ويجي دكتور يدوق ابر.
1: اه
2: صرنا نروح على جنازه بطرح بعيط، انا بطلت اشوف حدا بعيط.
0: هلا ممكن يكون الحزن داخلي يا ابو فادي، في ناس ما بتقدر تبين مشاعرها.
2: ما بقول لك خارجيا. انا يعني انا الحمد لله ولا ازكي حالي، كثير بحب الجنازات. كانت الناس تدوق، شباب ظلم، كبار، شباب اولاد، ويعطوا ابر وما ابر على دكاتره. بطلنا نشوف حدا يعيط.
0: راح الاحساس يعني، خلاص كتير.
1: يعني خف الاحساس، صار واحد الإحساس. الناس بتلاقي يلا بخفف، في ناس بتقول يلا
0: راح ارتاح وريح،
1: راح ارتاح مش عارف شو.
2: جنازات بنكون متخرب الشغل والناس خرب الشغل، ناس بيضحكوا، ناس بالعزايات ناس بيضحكوا، ناس عادي الموت صار عادي جدا.
1: عزايات صار زي استقبال، ضحك وحكي وحديث.
0: والله ديوانيه صح،
2: واصلا العزا ديوانيه، استقبالات يمينه. حتى الزابر يعني مش نسمع بس بيستغيبوا، يعني حتى الزابر بيستغيبوا. الديوان يعني العزا صار استقبال، زي ما نحكي الاستقبال.
0: استقبال
2: فيش ما في مشاعر، لا ما في مشاعر،
0: فيش مشاعر، تعودنا
2: يعني عادي جدا، عادي عادي.
0: رأيك انت حر يا ابو فادي، اكيد
2: الله يرحمه،
0: الله يرحمها، الله يرحمها ويصبر
2: أهلها، أمواتنا أمواتكم. والسلام عليكم ورحمة
0: الله. وعليكم السلام، يسعد هالصباح يا أبو فادي، أهلا وسهلا. يعني أبو فادي بحكي لنا إحنا فقدنا الأحاسيس، تجردنا،
1: فقدنا كثير شغلات يعني
0: من المشاعر.
1: صحيح
0: صح. طيب
1: ممكن الكورونا الأبر اللي أعطونا إياه هي
0: مفعولها يعني سيئة على فكرة. أنا ما أخذت، ما أخذت الحمد لله،
1: ضيع كثير من
0: الأشياء، لسه عندي مشاعر أنا.
1: نأخذ ألو.
3: السلام عليكم.
1: سلام،
3: صباح الخير.
1: صدها الصباح،
3: الله يسعد صباحكم،
0: صباحكم
3: ويمحي ضدكم بجاه نبينا محمد، وهدي بالكم يا رب على اولادكم، على عافيتكم، على اهاليكم، على اوطانكم، على الناس المناح يا رب، والعاطل الله يهديه.
0: امين.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. المثل بقول لك بتعيش كتير بتشوف كتير، فرد كتير بتسمع كتير. فهذا اللي مثل هذا صح، الله يعينه على أول هواية أكلته ويستر عليه دنيا وآخرة، هذه المخلوقة اللي بتحكوا عنها. فهون كل ما قدرته المثل بقول لك اربط أصبعك منيح، لا بدمي ولا بإيح. مثلا ابنك أصبعك انجرح، ربطي منيح، لا بيخرج لا دم ولا مدة. فهوني أنا وجهة نظري، يا ماشي على إجريك ما بتدريش بتأثر عليك. جائز هاللي عمل هالعملة الله أعلم، هو عمال وعهادي وعزي ما حكوا، الله يستر عليها. فهون بجاه نبينا محمد أنا بنصح كل واحد سمع المسموعة هذه نصيحة لوجه الله، وأول بنصح نفسي، مش بس أنتو، بنصح نفسي. جائز هاللي عمل هالعملة يسأل ويعسس ويعمل ويادي يجي يطعم اللي طلع، ما يكون هي كل الدنيا دريات. فساعات الإنسان إلا يخطأ، بني آدم بعيش ودايما راكب الخطأ، وبني آدم بعيش وراكبه المنيح والكلمة الحلوة. أنا من رأيي خلص حكيته ما بتبدو تعيده، الله يستر عليها، ما بتبانيش. جائز هاللي هذا يكون بيننا بتجسس علينا، يعمل نشوف شو حكينا شئمنا، يخلينا قاعدين في بيتنا ويجي يطعمنا زي ما طعم. خلص، لأنه القاتل ما بهمه، لما يقتل أول واحد خلص بتم القتل بوجهه. أنا نصيحة لوجه الله حكيته، الله يستر عليه. وبنصح العدو قبل المنيح إنه تب خلص يسكر على الموضوع. هلا يا ما إخوة بخونوش خواتهم، يا ما أبايات بخونوش بناتهم. هذيك السنة الزلمة شي يقول، قالوا شو عملت بنتك؟ قالوا ربيتك يا شجر لأكل من تمرك. أب باكل من بنته، ختامها عندكم.
0: يسعد صباحك يا حجة.
3: شايفة؟ فأنا نصيحة لوجه الله، الله يستر عليه ويعينها اللي شافته وأكلته، وإلها إن شاء الله الجنة.
0: الله يرحمها يا رب.
3: ولكل هذا أنا بنصح كل واحد وحرين ابصر شرد فعل العالم، إني بفهم بفهمش لأني ما رل علي إيش كثير.
0: يسعد صباحك يا رب.
3: صباحكم.
0: أهلا وسهلا. الله
3: يصبحوا لعم سعيد، وبصبح على كل الحبايب، وبصبح على طائم راديو حياة، والله يسعده اللي بلفت نظر العالم.
0: يسعد صباحك.
3: صح, صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد.
3: أيوة.
0: صباح الفل.
3: يعني فضل من الله. الله
0: صباحك فل. أهلا وسهلا. أبو علي صباح الخير يا أبو علي. يا رب نعيش بحكي لنا بمجتمع غير آدمي، مجتمع مجرد من الأخلاق. يعني إحنا بنعيش بهذا المجتمع خالي من الأخلاق والدين، هدول عبارة عن حيوانات بشرية يعني مش بني آدمين مع الأسف. وفاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمها ويغفر لها، اللهم آمين يا وفاء. يسعد صباحك. ليلى هريش يسعد هالصباح. أنيس صباح الفل. وباهرة كمان يسعد صباحك. إذن سؤالنا إحنا اليوم نحكي بشكل عام عن إنه إحنا ليش لما صرنا نسمع عن جريمة قتل، يعني ليش إحنا فعليا صرنا نكمل يومنا عادي؟ هل بتحسوا إنه إحنا تعودنا ولا فقدنا الإحساس زي ما بعض المستمعين حكولنا على 2379143، ولا في الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟

0: صباح الخير لمها حسيبة، يسعد صباحك. يمكن تعودنا ويمكن فقدنا الإحساس لأنه ما ضل حدا زي قبل بحب حدا أو بيسأل عليه مع الأسف. تمارا، هاي القضية بتحكي لنا أو القصة اللي صارت هي قصة الحجة، صارت رأي عام، عشان هيك لازم يكون لها تأثير على الرأي بأنه ما نترك هيك قضايا مرور الكرام، لازم يكون في قانون رادع لحتى ما يتم استسهال هيك أمور. يعني اليوم الحجة وما بتعرف شو مخبى لقدام من عدم تنفيذ قانون شديد يعني بحق هدول المجرمين، خلينا نحكي. فهو فعليا انتم ما يعني اليوم ماشي الحجة فاطمة، بكرة ممكن حدا يكون من عائلتكم لا سمح الله، حدا من قريبكم. فأنا مش عارفة يا رائد كيف في ناس عن جد بحكي، وأنا ما يعني بحكي بشكل عام بلاش حدا هيك يأخذها بشكل شخصي، ما بعرف كيف في ناس يا رائد بقصص القتل أو قضايا القتل بروحوا بحلوها بفنجان قهوة.
1: أغلب
0: كيف إلكم قلب إنكم أنتوا عن جد تعملوا هيك أو تاخذوا مبلغ من المصاري؟ يعني اللي ماتت مش بسه مثلا، انا ما بحكي عن فاطمه، اللي مات او اللي ماتت من حدا من قريب من قريبكم مثلا، مش بسه انكم انتم هيك تسامحوا بهالبساطه ولا بفنجان قهوه ولا بمبلغ من المصاري.
1: فكيف تقدروا احد الشغلات اللي صارت تعطي للواحد انه لو قتلت ممكن
0: والله
1: بفرش عطوه مصاري قعده
0: تعطيه دافع انه يقتل، انت
1: بقول لك يلا معلش باب شو اسمه
0: بيسامحوني بفنجان
1: قهوه
0: او بعطيهم كم قرش بضبوا الموضوع.
1: صحيح،
0: فهذا الاشي اللي خارب بيتنا احنا على فكره، هاي العطوه
1: ممكن احد الشغلات يعني هاي طبعا،
0: والحل بهاي الطريقه هو اللي بعطي ممكن المجال للواحد انه عن جد يستسهل ويقتل. عشان هيك لازم يكون في قانون رادع كتير كبير لهاي القصص، الغوها قصص هاي العطوات، الغوها قصص حل فنجان قهوه والمصاري، الغوها، ما خربت بيتنا غير هاي.
1: هي مش كل يعني مش كل شغلة ممكن يكون فيها عطوة يعني في شغلات خط أحمر يعني ما في، لازم في عقاب. فيش فنجانة ما في يعني
0: إن شاء الله بتلتغى هاي، إن شاء الله بتلتغى والواحد ياخد عقابه عن حقه حقيقي يعني خلص.
1: ربنا بقول القاتل يقتل،
0: القاتل يقتل هيك المفروض
1: ولو بعد حين يعني هيك ربنا المفروض. هيك بقول
0: يعني مش من عندنا جايبين الحكي، القاتل يقتل هيك المفروض. صباح الخير لبهية إبراهيم، ماتت قلوب الناس بتحكي لنا ماتت فيهم الرحمة، يا رب رحمتك وفرجك آمين يا بهية، صباح الفل. أحمد صبرة، صباح الخير، مهما حسينا وزعلنا ما حدا بحس بالوجع إلا صاحبه، وبحس أحمد يعني أنه لازم يرفعوا سقف العقوبات ويطبقوا قانون الإعدام يا ريت والله، لأنه هالأيام القاتل صار بركن 10 سنين وبطلع، يعني بعدهم على العشر سنين وبطلع وكأن شيئا لم يكن. أبو غالب، صباح الخير يا أبو غالب، يسعد صباحك. القتل ظاهرة مؤسفة وخطيرة تستدعي الوقوف عندها بحزم، الحد منها بتطلب أنك أنت تكامل الجهود الأمنية والمجتمعية، تغليظ العقوبات مع التركيز على نشر التوعية والتربية الصح وبناء قيم التسامح الديني. عبادة المصري، صباح الخير. مها، لو في رادع للي بيصير ورادع انه يكون على العلن زي ما بنعلن على الجريمه، كان ما بتصير وبتتكرر كل جريمه اوزع من اللي قبلها، مش بفنجان قهوه يعني ممكن تنحل القصه وبتروح حل راحت عليه، فعليا ما بتروح غير علميه خلص سلامتكم وتدوم يعني بعدها. عباده المصري، صباح الخير. ام احمد، يسعد صباحك. ابو علي، بكل دول العالم في قانون اعدام إلا عنا بفلسطين، لما بوصل الموضوع لفلسطين يا رائد شو بصير الموضوع إنساني.
1: عندي موضوعك، عندي وفنجان قهوة وكبار البلد
0: خذ هالكم قرش ادفعهم وعندي موضوعك مع الأسف. تعرف أنا شو بحب أكتر إشي قانون بهاي الأمور؟ قانون مصر، خلص إعدامه اللي بعده عندهم بمصر، فيش مجال يعني ما بتناقشش، خلص قتلت يعني إعدام. هذا القانون أنا كتير يعني يرفع له القبعة صراحة بمصر، إن شاء الله هيك
1: يعني بحاول بيغلط بيصير يفكر مليون مرة.
0: يعني كل الاحترام لهم أكيد لمصر. طب عبادة، مقتل أي إنسان بيحكي لنا خصوصا إذا كانت الضحية حجة كبيرة بالسن إشي مؤلم ومرفوض إنساني، والأهم ما نستعجل بالحكم أو الاتهام قبل ظهور الحقائق والتحقيق الرسمي. صح، احنا حكينا اشياء اوليه فقط على على لسان الأهل اللي موجودين هناك. يعني إحنا بالعكس نستنى بفارغ الصبر التقرير اللي رح يطلع، الحجة اللي رح يحكيها ممكن المشتبه فيه اللي اعتقلوه مبارح، نستنى إحنا أكيد كل هاي التفاصيل نعرفها ونشوفها أكثر. نصبح على أبو شاهر كمان، إحنا نتمنى له العمر المديد والسعيد بما أن اليوم عبود عيد ميلاده.
1: 150 سنة لعبود.
0: 150 حلوين، مش هي كانت 120؟
1: في 150 في 120 مشكل.
0: نعم.
1: قديش بدك أنت بس يعني 150 و 120 بدك؟
0: لا بديش 100 كلها، أقل أحسن كل ما كانت يعني للكل أكيد أنا بحكي كانت أقل أحسن. فلا نتمنى له إن شاء الله العمر كله ويحقق هيك كل أماني، ومن نجاح لنجاح يا رب. شوف أحمد أبو صبرة شو ببعث لي، هاي في إشي نازل بيحكي لنا عائلة آل عثمان وحمولة الصفران وعموم أهالي لفتة يعلنون يا رائد براءتهم الكاملة والقاطعة من الجريمة التي أودت بحياة الحاجة فاطمة الرجبي وإخفاء جثمانها، و يعني من الشخص اللي عملها شو ما كانت صلتهم فيه، وبدينوا الجريمة بأشد العبارات مؤكدين إنها ما بتمثل العائلة أو حمولة أو حمولة أو بلدة، والمسؤولية فقط واقعة على الشخص يلي ارتكب هاي الجريمة، وبيطالبوا بإنهم يحاسبوا وفق القانون وإنزال العقوبة المستحقة بحقه بعيدا عن الثأر والفوضى. يمكن هذا من أهل المشتبه فيه ما بنعرف إحنا لسه لحد الآن. الصبر، لأننا نصبر ونشوف شو راح يكون الحكي. ونرجع نذكركم بسؤالنا، سؤالنا إحنا نحكي عن جرائم القتل للأسف اللي بتصير، وقصص القتل اللي إحنا نسمعها كل فترة وفترة. ونرجع نحكي إنه هذا مش موضوع جديد، يعني إحنا هذا موضوع قديم، ولكن هيك بنحب نحكي عنه معكم ندردش فيه أكتر معكم. فليش إحنا صرنا لما نسمع جريمة قتل يا جماعة الخير ونكمل يومنا عادي؟ هل إحنا بتحسوا إنه تعودنا على هاي الجرائم إنه خلاص خبر عادي قتل وبمشي، ولا إحنا فقدنا الإحساس؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: وضع الطقس معنا يا رائد؟
1: الطقس الطقس بقول يا
0: أميرة إنه الأجواء اليوم
1: مستقرة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يعني مع الجو يعني في حرارة بس خفيفة، وبالليل يعني في كمان انخفاض بساعات الليل، وراح يكون الجو بالليل لطيف. الأحد راح يكون في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع يعني واضح راح نحس إنه بحرارة عالية. أيوة. يوم الأحد.
0: أيوة.
1: وزي ما حكينا بضل الليل إنه الجو لطيف، يعني خارج إنه لسه في
0: الجو عادة. بالله صراحة صار كتير حلو، يعني هيك في براد بس ما بداية، يعني محتمل
1: بقيت الأيام 2 و3 و4 و5 والجمعة والسبت حتى راح يكون الجو معتدل. بالنهار يعني عملية إنه الفترات اللي كنا نشوفها الحارة كتير مش راح تكون، خلاص في اعتدال بالجو لطيف، وبالليل زي ما حكينا برضو يعني الواحد بيقدر يعني يخرج ويقعد، يعني ما يلبسش مثلا جوكيت أو كذا، لسه الأجواء لطيفة بعدها يعني وحلوة.
0: ملحقين
1: يعني
0: تلبس جوكيتات عدم المؤاخذة؟
1: يعني جوكيت ممكن، يعني جوكيتات خريفية ممكن، هاي الخفيفة نصير لقدام شوي هيك بالليل،
0: الفوتر ولا القطن، هاي الأشياء الخفيفة. طيب تمارا بتحكي لنا المصاري عمت عيونهم لهالدرجة، يعني بيشتروا الدنيا وبنسوا الآخرة، والله البعد عن الدين والأخلاق بتعمل أكثر من هيك. وأبو غالب بيحكي لنا أنا شخصيا مع طريقة زعيم كوريا يا رائد الشمالية، بعدم جميع القتلة. شو رأيك نتبع هذا؟
1: كيف يعني القاتل المقتول بقتله ولا كيف؟ شو فاهم؟
0: لا هو أكيد بس القتلة، يعني أكيد مش رح يقتل برضو. مالك يا أبو غالب، صح صح معنا أبو غالب. لا ممكن بقتل اللي قتل، إنه بعدم اللي قتل
1: كل المشاركين معه، يعني هيك أفهم منه.
0: ما بعرف، ممكن وبدأ
1: أنا بقتل القتل. أو خلاص كل واحد قتل بنقتل هيك.
0: يعني إنه القاتل يقتل هيك. طيب بدي أصبح على آية يعيش، صباح الفل يا إيوش وصحة على القهوة. آية حاليا بتشرب قهوة، أنا شامم ريحة قهوة، أنت شامم؟
1: ما أنا وقعت معي القهوة مشان هيك أنت شامم القهوة.
0: لا ريحة قهوة على الغار.
1: لا ما
0: شكله عبود قاعد هيك بيدللنا، بس أنا شامم ريحة قهوة، موقع قهوة
1: يعني حطيت كاسة
0: القهوة. يلا دلق القهوة خير بيحكوا.
1: حطيت كاسة القهوة وبأحكي بين حالي شكلها رح توقع قسما بالله. أمدوح
0: لحالها، ما حركتها، ما دارتها، ما من
1: اجيت بس بدي اعمل هيك على الهواء هيك.
0: لا ريحه القهوه طلعت مش معقوله، ما اسكر ريحه القهوه. احنا اليوم ما شربنا قهوه. شربت طيب بعد ما وقعت؟
1: كنت عامل كاسه لأمين، قلت والله برضو وقعت قمنا قعدت انظف هيك، قلت بدي اشرب.
0: هلا بنشرب ولا تقلق. عبادة بيحكي لنا سمعت أخبار عن إكسبا بده يرجع يفتح فيه من الحكي ولا لا؟ فيه من الحكي بس بالجامعة أتوقع.
1: إكسبا مختلف يعني.
0: أنا ما بعرف، أنت عندك تفاصيل عنه؟ أنا ما بعرف صراحة. صدقي مرة حكى قدامنا إنه بالجامعة رح يكون.
1: في بالجامعة رح يكون لمدة 5 أيام.
0: إمتى؟ إنه قريب يعني ولا بده
1: وقت؟ قريباً. طبعاً قريباً يعني.
0: وشو فكرته نفسه يعني بده توسع؟
1: لا مختلف يعني، هو بس رح يكون في شركات وكذا. بالضبط انا والله ما عنديش معلومات، اما في مزبوط بجامعه النجاح والمره الثانيه بالعمل اتوقع السنه الماضيه بتتذكر كان هيك.
0: صح. في كان يعني في شركات وكذا
1: لطيف، كان انا حبيته والله.
0: حلو.
1: كان مرتب وكذا،
0: اي شيء بيشجع على الاقتصاد عندنا ليش
1: يعني.
0: لا
1: انا رحت لما عملوا هذا السنه الماضيه واكيد هاي السنه
0: بعدين قريب. انا بحس اقرب من بيت هيبه لما صارت حاجه، يعني ممكن كل الناس تتشجع خاصه الطلاب، يعني طلاب الجامعه، ف ليش لا؟ حلو يعني، حلو إنه كل فترة تعملوا لنا هيك بأماكن مختلفة، تشجعوا الاقتصاد عندنا، تشجعوا التجار عن جد، ولكن يعني ما تغلوش علينا أسعار برضو، خليها ضمن المعقول. وهي القهوة جهزت يا أبو يوسف، ضل بس نشربها. عبادة بيحكي لنا يوم الخميس، والله ما عندنا معلومة يا عبادة، بس نتأكد هيك من الموضوع أكتر. إن شاء الله بنعلن يعني عن هذا الإشي. سمعنا أغنية، تفضل.
1: أغنية.

0: إذن مستمعين، احنا مكملين مع برنامجكم يوم بيوم، واكيد احنا في نفتح موضوع، يعني اليوم تحديدا فتحنا موضوع يعني عمليات القتل وجرائم القتل، وزي ما حكيت أمير بداية البرنامج انه يعني الشغله صارت يعني انه إشي سهل الواحد يقتل، او انه حتى الواحد يسمع الخبر عاد جدا، صار يعني مش شيء غريب كتير زي ما حكينا زمان، او في ناس لهلا يعني شوف خروف بنذبح بتاثر، ولو انه يعني اضحيه وكذا بتاثر وبتحملش يعني. فاحنا صرنا نشوف الدم اشي عاد جدا، هو يا هل ترى من كثر الحروب اللي بنشوفها، من كثر الدم اللي عمالنا بنشوفه كثير صفى اشي عادي والله يموت، ما هي
1: صار رقم خلص،
0: يموت الاف، ما يموت واحد ولا قتل واحد ولا كذا، ما بعرف
1: كيف اشي عادي،
0: يعني ما بعرف الناس يعني مشاعرها واحاسيسها كيف يعني وصلت لهذا الإشي.
1: والأسخم اللي بيحط مبررات ودوافع يعني لهذا الإشي، والأسخم يا رائد، إنك أنت لما تشوف مثلا خبر قتل، ليش قتلها هاي جملة، ليش قتلها أو ليش قتله أو ليش
0: يعني
1: قتل، هذا الإشي كثير سيء.
0: ممكن إنه يعني زي كأنه هذا السؤال بشرع له إنه يقتل،
1: إنك أنت خلص شو يعني سبب قاهر، أوكي أقتل ماشي
0: يعني،
1: شو هالهبال يا
0: يعني
1: جماعة الخير.
0: تسمع إذا قتل واحد بتكونش علامات الاستفسار والتساؤلات مختلفة لما تسمع إنه في واحدة قتلت، بصير واحد يفكر إنها هي غلطانة قتلها شرفا ومش عارف،
1: لا حتى عشب، حتى يعني عشب ليش مقتول او ليش انقتل، ليش انتوا بتستخدموا هذا السؤال او هاي الجمله ليش انقتل؟ احنا من ايمتى صرنا نعطي مبررات للقتل شو ما كان السبب؟ انت هاي روح خلقها ربنا، ما لك انت تيجي تحاول
0: صحيح
1: تقتلها او تعمل فيها اشي او تاذيها او تضرها
0: صحيح.
1: فبطلوا هذا السؤال، بطلوا هذا السؤال الاهبل، ليش قتلها او ليش انقتل، اطلعوا من هاي المصطلحات الهبله، هاي مصطلحات هبله ما لها ولا اي داعي صراحه. صباح الخير عدنان الشخشير، يسعد صباحك، وعبد الرحمن محمد صباح الفل، نجاة أبو زنت يسعد صباحك. عدنان بحكي لنا بصبح على راضي مخلوف، يسعد صباحك يا عدنان وصباح راضي، وبصبح كمان على يوسف المصري ورائد استخل أحمد جمعة وجميع من صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبداية أسبوع جميلة ومليئة بالتفاؤل للجميع. آمين يا عدنان، صباحك فل، نورتنا. كمان تمارا بتحكي لنا سؤال، يعني ما هو رد الجهات المختصة بهيك مواضيع مثل القتل، وما رأي المحاكم؟ والله أنا ما بعرف، أنت بتعرف يعني، مش عنا الموضوع يا تمارا، مش شغلنا ولا بنفهم فيه يعني أساسا، لو
0: لا لا لا يعني
1: ما بعرف
0: في
1: أنا،
0: يعني بيكون في يعني سجن مدى الحياة مع أشغال شاقة، بعرف إنه في إذا في عملية قتل وثبتة إنه في قتل وقاتل وكذا،
1: إنه بتأبد يعني
0: أشغال شاقة
1: تأبيد يعني يا تمارا، بس برضه مش كفاية، لازم خلاص إعدام لهاي الأمور. وفاء، في مثل قديم بيحكي اللي بتعرف ديته أقتله، وهذا اللي بيصير عندنا بفلسطين، فنجان قهوة دية الإنسان. والشو صح المثل يا وفاء، أول مرة أنا بسمع فيه بس كتير صح. نجات صباحك فل يا نجات، إحنا ما فقدنا الإحساس، ولكن بتحكي لنا قلوبنا تعبت من كتر الصدمات لما نشوف القتل والعنف، يعني أغلب الوقت على الشاشات والسوشيال ميديا، دماغنا تلقائياً بعمل حظر للمشاعر عشان نقدر نتحمل ونعيش، لأنه لو بدنا نحزن إحنا فعلياً على كل مصيبة بتصير عنا رح ننفجر إحنا بنكمل يومنا، لأنه حاسين بالعجز، ومش بإيدنا كمان إنه إحنا نقدر نغير إشي، وكمان لأنه ضغوط الحياة والمعيشة ما أخد وقتنا، منصير كل واحد فينا يدوب يلحق ويركض ورا يومه. بس هاد مش معناه إنه الجريمة صارت عادية، الوجع والرفض لساتهم جواتنا مخبيين تحت ما يسمى تعب الأيام. يسعد صباحكم، صباح الفل. فتحي يسعد صباحك، صباح الخير يا أميرة، صباح الخير لراديو حياة وللأستاذ أمين ترابي، يسعد صباحك وصباح أمين يا فتحي، أهلا وسهلا. طيب عبد الرحمن، شوف شو بحكي لنا يا رائد، لازم تضلوا مسلمين، يعني ممكن هذا رد على السؤال، ولكن الشق الثاني والأحلى إن الأغاني بس لرائد، عم بيختار أغاني قديمة حلوة، عمرو دياب، مصطفى قمر، حميد الشاعري، محمد فؤاد، علي حميدة، رائد بحكي لك أنت كينج،
0: شكرا على
1: يا رائد، وأنا كينج كمان يا
0: كينج
1: كينج وهند يعني كينج
0: كينج
1: لا كلهم على سلامتهم أكيد. يعني اسمع، كل واحد فينا عن جد، أنا بكتشف إنه كل واحد فينا لما يحط الأغاني كل واحد ذوق، كل واحد خلص عنده إذن مختلفة عن التاني. رائد بحط أشياء غير، هن بتحط أشياء غير، أنا بحط أشياء غير، بس صراحة كلهم حلوين يعني، كلهم بنسمعوا كل أغاني راديو حياة توب. مش حكي منا، هاد حكي من الناس اللي بتسمعنا أكيد، من الرسائل اللي بتوصلنا. فالحمد لله يعني، إن شاء الله بنضل على هذا المستوى. صباح الخير يا سوسن شلبي، يسعد هالصباح. خالد حفناوي، صباح الخير لطاقم راديو حياة، صباح الخير، أسبوع خير للجميع، وبيصبح على زوجته أم ركان الروح، الله يخلي لك إياها يا خالد، وتفرحوا بركان وإخوته إن شاء الله. كلكم كنقات، هاي بحكي لنا عبد الرحمن، كلنا الحمد لله. الله يقدرنا ونضل على هذا المستوى زي ما حكيت، ومن أعلى لأعلى إن شاء الله. إذن قبل ما نختم نرجع نذكر هيك بسؤال الحلقة يلي إحنا بنحكي فيه، نتناقش عن موضوع القتل أو جرائم القتل، قديش هي مواضيع سيئة، جرائم سيئة مع الأسف، ولكن إحنا مع كل هالسوء يلي هي فيها منعيشها، ممكن كل يوم، ممكن كل يوم نسمع عن هيك قصص. وفي قصص على فكرة يا رائد، إحنا هذا اللي بنعرفه، في أشياء ما بنعرفها،
0: كل ما بنعرفها طبعا
1: ولا بنسمعها ولا حدا بنشر عنها. فهل بتحسوا إنه إحنا مع كل هالجرائم يلي بنسمعها تعودنا، ولا فقدنا الإحساس؟ على 2379
0: فقدنا الإحساس بكل شيء للأسف،
1: كل شيء
0: بهذا الشيء، بكل شيء
1: يعني، إنه خف ما أعتقد فقدنا على الآخر يا رائد، أو على الأقل مثلا أنا بديش أحكي عن غيري، أنا عن حالي بحس إنه لا للصراحة يعني. أنا ممكن أشوف مشهد حزين بفيلم أو مسلسل، قسما بالله بقعد بعيط أغنية حزينة بعيط، آية قرآن معينة بسمعها بتأثر بعيط. فلا يعني، ما مش إنه ممكن إحنا ممكن فقدناه ببعض الأمور، بس زي قصص زي هيك لا، المفروض إحنا ما نفقد هذا.
0: عبد الرحمن بقول لك كلكم كينجات.
1: كلنا كينجات. كينجات أخذنا اللقب من محمد منير، إحنا خلاص صار إلنا. فبتحبوا هيك تشاركونا تحكوا لنا رأيكم على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

0: تمارا بتحكي لنا المهم مودكم حلو يعني لأنه راديو حياة دائما مبدع الحمد لله يعني الوضع رواء النفسية منيحة لحد الآن يا تمارا ما لم يثبت عكس ذلك يعني الحمد لله الأمور رايقة والخد تعود على اللطم هيك بيحكوا صحيح حنين حجازي صباح الفل عندنا نكنام عشاق الماضي صباح الفل يسعد هالصباح بخصوص الموضوع جريمة القتل اللي هي الحجة الفاطمية اللي احنا سمعنا عنها مبارح بدها تنوه يا رائد انه احنا عندنا الطائفة المسيحية الطائفة الدرزية اليهودية السامرية والعرب يعني ما عندهم هاي الأمور ليش بس الإسلام في عندهم جرائم القتل هاي حسبي الله على اللي عمل هيك بأهل الحجة فاطمة وما نحكي إلا ما يرضي الله إن لله وإنا إليه راجعون لازم يكون في حد لهذا القتل يعني بالداخل بتحكي لنا برضو جرائم القتل وبتحكي لنا القتل عندنا بالضفة لازم يكون فيه له حل وبهذا اليوم الحلو بتصبح على علينا جميعا على أميرة على راديو حياة على أنغام وجميع العاملين بطاقم راديو حياة صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومعنا إمرامي عمران يسعد صباحك يا إمرامي بتصبح على زوجها سامر على حماتها أم العبد الله يسعد صباحها وجميع سلفاتها وخواتها وصاحباتها وجميع الأهل يسعد صباحكم يسعد صباحك وصباحهم يا إمرامي نورتينا وشرفتينا شو رأيك لهم إلى اللقاء
1: زي ما بدك
0: زي ما بدك أنت
1: مديش يعني خمس دقايق
0: يلا خمس دقايق نشوف شو بتسمعنا رائد خمس دقايق ومنلكم باي
1: اسمح الأغنية
0: يلا

0: لنا.
1: صباح الخير لشاكر مريش، صباحكم ورد وصباح على رائد، منورين ربي يسعدكم شكرا. وصباح الخير لمدينة نابلس وأهل نابلس، دامت نابلس بخير وداموا أهلها بألف خير إن شاء الله يا شاكر، ربنا يفرج على العباد اللهم آمين. أم كرم صباح الفل يا أم كرم، وإحنا هيك يعني وصلنا للدقائق الأخيرة أكيد من حلقتنا لليوم، الحلقة اللي تحدثنا فيها عن جرائم القتل أو قصة القتل بشكل عام. يعني إحنا ما عممنا على قصص معينة، إحنا فقط كنا نحكي عن أمثلة، ولكن قديش هيك قصص القتل سيئة، قديش جرائم القتل سيئة، قديش إحنا كل يوم بنفقد حدا، وممكن اليوم شخص ما بنعرفه بكرة يكون الدور إلنا، لحدا من عائلتنا، لحدا من قرايبنا. إن شاء الله ما حدا فينا بوصل لهاي المرحلة، والله يهدي الناس، الله يهدي النفوس ويهدي الناس. حوراء صباح الخير، حدا يحكي عن مشكلة المي عندنا ببيت وزن بكرة.
2: أنا بعرف، أنا بحكي إن أنا
1: بكرة سامي
2: حلت، أما بشوف يعني شو اللي يتأكد من الموضوع
1: بكرة إن شاء الله يا حوراء، إن شاء الله ولا يهمك. وربنا يرحم أكيد الحجة فاطمة، وإن شاء الله كل حدا بيعمل هيك أمور يتعاقب بأشد وأقصى العقوبات، عشان لعل وعسى

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني. ما الذي عليك فعله لتساعد شخصاً فاقداً لوعيه؟ قد يجد البعض نفسه وجهاً لوجه أمام شخص فاقد للوعي، سواء في المنزل، العمل أو حتى الطرق العامة، ولا يعرف الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالة ومساعدتها. إليكم بعض الإسعافات الأولية التي تمكنك من مساعدة شخص أصابه الإغماء. بالتأكيد ليس بالضرورة أن تكون مختصاً أو مسعفاً لتساعد شخصاً فاقداً لوعيه، يكفي أن يكون لديك معرفة بالإسعافات الأولية. إذن كيف عليك مساعدته بهذه الحالة؟ إن التعامل مع شخص فاقد للوعي من الأمور المربكة، وقد يتصرف البعض بشكل خاطئ فيؤذي المصاب، كرش العطر في وجهه أو صفعه أو غرز شيء حاد في جلده كالدبوس أو رش الماء على وجهه، فكل هذه التصرفات تعرضه للأذى ولا يجب عملها إلا من خلال طبيب مختص. أما عن الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة، أولاً فحص التنفس والنبض، وذلك من خلال مراقبة حركة الصدر في ارتفاعه وهبوطه بعد التأكد من وضع التنفس. يتم وضع المصاب بالإغماء على جانبه في وضع الإفاقة. ثانياً عدم وضع المصاب على ظهره تجنباً لبلع اللسان أو وجود إفرازات تسبب له الاختناق. ثالثاً رفع الرقبة إلى الخلف لفتح مجرى الهواء. رابعاً فك الحزام أو أزرار تمنع تنفسه. إذا كان هناك أشخاص تتجمع فوق الشخص الفاقد للوعي، عليك أن تبعدهم ليستطيع التنفس بشكل سليم. ما الذي عليك فعله لتساعد شخصاً فاقداً لوعيه؟
1: الساعة الآن 11 صباحاً.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات

متنوعة وفرصة للتجسير لاحقا. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمراء صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
5: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع

البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: Yeah.

0: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الثالثة مساء.
1: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني
1: أغا الوك حبتين حياة فم
2: ترد الروح
3: راديو 1
2: 1

You're now listening to Radio Hayek 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: البلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.
4: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس انا شطور.
7: انت اشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده العاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

فن بذات السيرة. سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحا في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقا. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى جواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
6: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: الجو المهني، باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: أنتم بالاستماع، أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: توصل تدفع لي بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساءً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترأى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

وحداني وحداني.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إنها الثامنة مساء.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
7: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
1: تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقاليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يا لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بيقل ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتك.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

أقوى الأغاني. أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة، هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.